الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: subuh. Ngeten nggih? Heeh. Sing nomor 3, waktu sing mustajab dongane, Bu, niku nalikane napa? Nalikane ana wong ijab kubul. Dadi nang jembayet ana wong akid atau agad nikah, sampean melu. Melu apa? Melu nyekseni apa melu dadi pengantin? Pengantin ping pindho. Melu nyekseni pengantin, ana wong rupane pengulu utawa wali nikah nikahaken anak wadon, gua anak lanang dadi mantune kuwi mau, ibune melu nyekseni. Nyekseni apa? Pengantin sakloron lagi daub atau jejer atau mbojo niku termasuk dalam kategori minal auqati syarifah, waktu sing barokah, waktu sing mulia. Bulan di waktu itu nyekseni pengantin kan biasanya mbah yen donga, ibune melu donga, hajate nopo sampai kan dateng Gusti Allah. Kenapa waktu itu dongane landep? Mergane peristiwa agung, peristiwa gede sakral. Nopo prosesi menghalalkan barang haram. Sing mone haram wong loro niku bisa dadi halal gara-gara kalimat akid akad nikah ijab kabul. Nggih. Dadi silakan donga pagi siang malam, pagi siang malam iya, tapi kudu luwe becik lan donga ngerti adab. Salah satu adabnya adalah di dalamnya cara Imam Ghazali minal auqati syarifah, mencari waktu-waktu dan tempat syukur-syukur tempat yang barokah, mulia. Waktu nih antara adzan dan iqamah. Bapak-bapak ya jane punya tempat dan waktu yang mustajab, Pak. Kapan masulin? Yaumul mustajabah. Dina sing banget landep nggondonga. Apa? Dina Jumat. Bapak-bapak duwe kapan niku nalikane salat Jumat? Kapan niku nalika salat Jumat? Iya, kapannya lagi kapan? Nalikane di antara dua khutbah. Khutbah pertama khutibah lenggah Bilal atau muadzin maca selawat, jenengan jawab dulu solawate, setelah jawab solawat jenengan donga. Di waktu itu dongane landep. Sederenge khotbah kedua kan di sini donga, jenengan donga dulu nembe di tongak nih karo khotib ngaten nggih. Niku seperti itu nggih. Dadi donga silakan bagi siang malam nyatane Allah gelar kalimat ud'uni astajib lakum, silakan anda berdoa aku ijabai, silakan panjenengan dungo ingsun aweh. Kan kaya niku Allah niku maha ning maha welas maha sikaturan masyarakat jembayat. Allahumma ya Allah muka niki tonga tino ngasing selamat kabeh. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabb. Amin amin.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكرمنا وشفينا وطهرنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وامليك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الافعال والفتوى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشر وتدرنا بها عندك على درجات وتب لنا الغيات من جميع أرضي حياتي وبدل ممتنا كعلى كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين. التحية المباركة الصلاة الطيبة لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك السلامة في ديننا وعدل جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في العالمين وضوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة. اللهم هون علينا في سقرة المدينة والنجاة من النار والعودة الحساب والعدل سبع عدل الحساب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا بطل بانapun ten nggih Bu nggih sing mesti kada kelepatan kada guyon-guyon ingkang boten sekeca nyunaging nggih pangapun ten. Muga-muga jembayat paringi selamat dunia lan akhirat, rezeki tambah kada, jodoh mendekat. Amin. Sahabat kula pangapunten. Allahumma fikil aqamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Prirama FM.